كان غنتي كان غنتي بين ماشك إذا إغفي خمسة بس بس هاي بس دين بايفخ كان غنتي كان غنتي بين ماشك إذا إغفي